بدري تبارك الله ادري الشباب اللي طالعين دابا طالعين حارين ميشن تبارك الله جاي ويستفد وجاي تسنطو وجو خبرة من الناس القدام تبارك الله بغيت تسمعوا بغيت تعلموا شحال من حاجة محمسين وشي جاي حمشي بخير وارد

مرتاحة فعلا؟ فعلا بقالي كتير ما حسيتش اني مبسوطة بالشكل ده. الحمد لله ابتديت ارجع احس